Alex Warren, Ella Henderson, Can I Carry You Home for Inati 7 Bay في 9 يوم تا سبتمبرو اكي فيستا دالوقت للستودنتي رتورناو البوست الكلمة اللي ما ترشو اشتقناي تشبر جالهم ألبوم اما يقول لناي دا لسكولا ورشتي قلنا في نوم البرفارمنتي يم اللي يكونوا قد ايام بيهم بالبرزمبيو probablement تشبر لونفورم الجديدة تراو الكود بالي يم زون انكا تيتشرز بالموت الموت يبدو يبرفارو الماتريال يم زون كله جسم يرجع يبدأ يرانك Especialmente la harta de Anishai.

0: Kim يعجبوني الديسكي تاع دان الارتيست جويل كوري دي كانت ويسبرر فوق بي واحدة من الفافوريت تي اي تاع دان الكانتانتي يا سوري نحسب كانت واحدة من داوك الديسكي في كنت بقيت نسمع اون ريبيت هنكون داون اكسالة عشان نزوم لك كومبانية بخصول طول دال وقت هنبقى وديين مع كالفين هاريس وانكي دو ويكند فوق بي بي درايف ود
1: رايان اند جيل تعمل 3 مليوني بس كمان تبيخو البالون كمان